ولي ولي ولي ولي مليون مليون دولار لونا دولار بابي سما سما دولار بابي يونج يونج دولار دونا دولار.